فاصفحوا واستغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم

ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون

مُنذِرا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين

أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا

0: الحكم وإليه ترجعون.
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.